تواغيت وريح كان ذا شو تخدمو أبري رويدوني ثمزان تقشيش تكاني ثسروحو أدو غالني المدوكان سميس عاثي بومبوني.

تسيض نوهما كاسمي تنزرى شت قوله ضا تسعوص وش مضي سميس ذي قوليك ولنيني كامزلوض ذي كربو السن تسكوليث رايك توراثي السيث تسكرو ضايا بوهاد تجاكي وثان تقشيشت وركع

خشيس المشماق أخل خلي وجاق عيثو الوام تثلاوين لو كان الحاجة للسواق أنت المحذواق أدي فين ولا تياوين.

يفكان الرزمة وخلخال يثيد ونو خلال اذ قدمان تدوني تسزهم مذنك يطجي ويمال يداد المال صفار غاسي وهز يدوم.